0: فتتش الحلوة يمكن وصلت يمكن وصلت وصلت وصلت Mon histoire c'est l'histoire d'un amour L'inde c'est la plainte
1: ما شفت ابن حكومي غيرك بهالايام صوته طالع
0: انا نبطي قوي
2: اسكت نحن كمان بيطلع لنا دار مطرب الحاجز بده يغني
0: مين مطرب الحاجز
2: حضرته ابو اسعد فياض
0: بس حضرته ما شاء الله هيئته بقوص
1: ومطرب
0: يا ابو اسعد انت عراسنا وعيننا بس لانك من الفرقه ولا اسمك على البرنامج
2: الرجال اتعذب واجا ما بقى يسوى نكسر له بخاطره
0: ولك هيئته جاي يقاتل
1: أبداً هيدي بدلة الطرب
0: بس هيدا تدخل بشؤون الفرقة
1: وين تدخل شو شايف الدبابات بالسهلة الله عرف عني تأصرق لي شقوف قبل ما نعلق نحن وياك
0: وشو بدي عرف
1: قول المطرب أبو أسعد فياض بغنية حزينة
0: صحتك يغسل عين وسلاح ومراجل ولا شو الغنية الحزينة
1: يا أخي المنطقة ما بتنطرب إلا حزينة اخ اعطونا الدوزين
0: صوتك مش مزبوط على الموسيقى
1: لا مين قال مش مزبوط

هنا ولا عرفت شكون فهاد السقا معماليني فدني وحسب لاجر الكريم جلا وعلا

درت عقلي دابت فيه العيار والقبالي ولدي ناقص دينارهم البان عند العزلة باش نفتح تاجر قولي على فيني قلماني بعد صوف الياقوت يصيب فيه تاجو بدلة كان بارز غيطات محطرات

طبعا أحب أن أذكر أننا في ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، وبهذه المناسبة طبعا سنلقي قصيدتين لحب الزهراء صلوا على محمد وآل محمد.

خيرة الله من الخلق النبي. هذه بلسان الإمام الحسين عليه السلام.

التفتة تفتة عيني شفتة دكت جفتة بأواصات أواصتني وما صابتني وبعد التالي ندمات أواصتني وما صابتني وبعد التالي ندمات.

رايح صيدا وجاي من صيدا عيون سعيدة غمزات رايح تمرة وجاي من تمرة عيون السمرة غمزات رايح تمرة جاي من تمرة عيون

هند بفي الدار اشتقنا نغني لها أشعار مهما الجار علينا جاري بيبقى ساكن بالنهداد مهما الجار علينا جاري بيبقى ساكن بالنهداد.

افتحي له يا صبية عند بضاعة للستات، افتحي له يا صبية عند بضاعة للستات.